0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معهم أن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان،
1: رغم أنه هو أساس إثارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظه وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت اللي مسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
1: ودول بقى من اكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
0: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم ان هم غلطانين،
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان انه كلام مش كويس بس بيضايق.
0: مش بس كلامهم، لكن اوقات افعالهم كمان.
1: اوقات بتبقى فيه حيره منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم ازاي.
0: النوع ده خطر لانك مش بتكتشفه بسهوله للاسف.

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا. انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ مليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه، اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل.

وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية ليه؟ محتاجة أبقى مع نفسي. طب وأنا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب أنت معايا؟ أنت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح، واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كن، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر، وكانت جزء من لعبه، لعبه اسمها خد وخد، الاول خد عطاء وبعدين خد اذى.
1: دكتور محمد طه بيقول انه مهم قوي نعرف ان اللي بيعمل اللعبه دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها او ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف انه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الام وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي، كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنى ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الألعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعا من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الإنسوية الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسيا جدا لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول الدكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟

0: ورجعنا تاني ليكم. وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده قوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقول لنا يدينا كده فيها ايه بقى.
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل، بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي أمنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا، وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوكي أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: لسه مكملين معاكم في الألعاب النفسية، ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لا بطعم الفلامنكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا. تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، أناني، متسلط، مسيطر، ولاب لاب، وساعات بيخني أو بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي، وبكون عارف إن ده صعب جدا وأحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا. وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعانة ولا شهامة، بيكون في معظم الأحيان جاي علشان يثبت إنه صح أو يفشل قصة العلاج دي من أصله، أو جاي تحت الضغط من مراته أو أهلها أو بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بندية مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزة نبقى راس براس، فين القوامة، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحتة في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه. بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، وما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر إن هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار أو حرق كارت العلاج في الأول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والأنوثة والقوامة والزواج والعلاقات. بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.

0: برحب بيكو في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لقب طعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها اهو، اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة أبتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: تكرريش.
1: لسه مكملين كلامنا في لا بطعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع احاط امل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكله في تحمل المسؤوليه ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، او اللي كل شويه بيبعد ويقرب، او اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجه وهي ما زالت مثلا مصره انه لسه في امل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
2: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
1: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل، حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي، ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف لا يكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله. بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
1: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
0: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
1: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
0: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معك كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة الـ 17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، يا ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في الـ في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياة تكون سهلة وبسيطة او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية
1: جداً
0: بتقول؟
1: جداً. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايماً ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي، وبفقد دايماً سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايماً مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايماً حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوة وجميلة بس انا مش قادرة استمتع بيها لاني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهه نظري ان هي حاجه مجهوله، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكره انه ايه ده حاجه مجهوله او حاجه انا مش عارفها او حاجه مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفه من فكره انه دي حاجه مجهوله. لكن وعلى فكره هستمر ان انا خايفه جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بتطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده انا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعبة عليا انا وانا مش من حقي ان انا اخدها. فبحس انه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها احساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجه الوحشه، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشه، لكن معرفش اقول عنك حاجه حلوه. يعني انا شايفه ان دينا وحشه في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحه معرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوة خلاص كده.
2: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
3: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
2: انا مش هعلي عليكي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمتي ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس راديو فاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكرك كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن المستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة الـ17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفاصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في الـ في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهه نظري ان هي حاجه مجهوله، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكره انه ايه ده حاجه مجهوله او حاجه انا مش عارفها او حاجه مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفه من فكره انه دي حاجه مجهوله. لكن وعلى فكره هستمر ان انا خايفه جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: serious.
1: رجعنا معاكم تاني, والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات, أو تبقى مش موجودة, أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
2: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا, وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي, ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي, والسعادة نعمة من ربنا, بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي أن أنا أخدها. فبحس أنه لا, ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا, حط لنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا, وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه, حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور, يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياه سهله وبسيطه وكلام في اغاني، وبنفكر كده في سؤال انه ليه دايما يا ايمي عندنا الكلام السلبي اسرع من الكلام الايجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيره وحشه فبقينا حاسين انه انا اكيد اكيد اكيد في حاجه وحشه هتحصل لي يعني، او ايه عارفه كلمه ما تضحكش كتير، اصل لو ضحكت في حاجه وحشه هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجه الوحشه، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا في كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشه، لكن معرفش اقول عنك حاجه حلوه. يعني انا شايفه ان دينا وحشه في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحه ما اعرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا اسرع. واسهل بكتير من اني انا اتكلم واقول كلام ايجابي عن الشخص اللي قدامي او عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون من الوقت الجاي نشتغل على انه نركز زي ما كانت ايمي بتقول على فكره الكلام الايجابي اكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر.

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمت ايه من الحته دي؟
2: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
1: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
2: صح،
1: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزه اني اتحسن، ودايما عايزه اني اكون افضل، ودايما عايزه اني اكبر، دي مش حاجه غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابره للحاجه اللي انا عايزه اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي إنه إمتى أقدر أقول إن أنا كده سعيدة ومش عايزة أي حاجة تاني؟
1: يعني ما أقدرش أقول إن أنا خلاص أنا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة أي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة إنه أنا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى، حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا، واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي
1: عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسيه. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيره، لكن مش الحاجات الكتيره دي هي اللي هتسببني السعاده. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى وان اكون دايما بعمل الحاجه الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضي وفاهمين بعض طيب عايز أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده، بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. بشكرك كمان إنك كنتي معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، اقعد جنبه زي ما انا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي، ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت دوت بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي، يا سما ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش جديدة
0: تحصل
1: خالص
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عامله ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسه.
1: انا حقيقي متحمسه ان احنا النهارده نتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنيه دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنيه تاني غير دي يعني. فانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده هنتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسه لها جدا. الحياه سهله وبسيطه، يا ترى الحياه سهله ولا مش سهله؟ ده اللي احنا هنحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزه اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقه اللي بعدها. لكن اهم حاجه تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياة تكون سهلة وبسيطة او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياه سهله وبسيطه. والفرحه يا ايمي كده ممكن تضيع مني لو انا خايفه زي ما الاغنيه بتقول؟
1: جدا. الفرحه اكتر حاجه في الفرح اني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجه مضايقاني وكل حاجه مخوفاني واركز بس ان انا فرحانه وان انا عايزه ابسط اللي حواليا وانا كمان ببسط. بمجرد اني ابص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني انا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما الاقي كل حاجه بقيت زي جبال قدامي. فلو انا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوه كتير بتحصل لي بس انا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوه وجميله بس انا مش قادره استمتع بيها لاني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهه نظري ان هي حاجه مجهوله، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكره انه ايه ده حاجه مجهوله او حاجه انا مش عارفها او حاجه مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفه من فكره انه دي حاجه مجهوله. لكن وعلى فكره هستمر ان انا خايفه جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي، فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية، فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها، فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها، فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيرة قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده انا كل حاجه في حياتي بتحصل وحشه. فباخد اتجاه انه السعاده مش من حقي والسعاده نعمه من ربنا بس النعمه دي صعبه عليا انا وانا مش من حقي ان انا اخدها. فبحس انه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجه اسمها سعاده في حياتنا حط لنا عشان نستمتع بكل حاجه في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياه سهله وبسيطه وكلام في اغاني، وبنفكر كده في سؤال انه ليه دايما يا ايمي عندنا الكلام السلبي اسرع من الكلام الايجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيره وحشه فبقينا حاسين انه انا اكيد اكيد اكيد في حاجه وحشه هتحصل لي يعني، او ايه عارفه كلمه ما تضحكش كتير، اصل لو ضحكت في حاجه وحشه هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجه الوحشه، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا في كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشه، لكن معرفش اقول عنك حاجه حلوه. يعني انا شايفه ان دينا وحشه في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحه ما اعرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا أسرع. واسهل بكتير من اني انا اتكلم واقول كلام ايجابي عن الشخص اللي قدامي او عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون من الوقت الجاي نشتغل على انه نركز زي ما كانت ايمي بتقول على فكره الكلام الايجابي اكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في أغاني والحياة سهلة وبسيطة. دينا عايزة أسألك سؤال. قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت أسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعادة.
1: بصي أنا ده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. بحب الأغنية جدا وده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. إنه ناس كتير بتدور على السعادة بس طلعت السعادة مش أيوة هي دي. أين تسكنين؟ فهي قالت إن أنا أسكن في قلوب الراضيين. فلو أنت عايز تدور على السعادة دور على الرضا بس كده.
0: أنا مش هعلي عليكي.

0: بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن ودايما عايزة اني اكون افضل ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت ايه من الحتة دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياة، فاذا انا هبقى سعيدة طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. ايمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمين مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضيو فاهمين بعض طيب عايز أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايز أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي انا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكرا بشكرك كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، اقعد جنبه زي ما انا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي. ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معاهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامره واوقات من كل حاجه جديده،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لانه في حد بيحب المغامره ويحب يجرب وعنده استعداد انه يتحمل اي تحديات في المغامره رغم انه ممكن يكون بيشعر بالخوف،
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقول لك لا يا عم اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور او يتعلم حاجه جديده.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم،
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: she had it. كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أنه الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا، أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، ومش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش جديدة
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة.
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، يا ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير، وفيها حاجات مؤلمة كتير، وفيها حاجات تحديات كتير، وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه، او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا مياله اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحته السلبيه فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجه احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيره قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايز اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش أصلا قدامنا في كلام إيجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل إن احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة لكن معرفش أقول عنك حاجة حلوة. يعني أنا شايفة إن دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب إيه مميزات دينا؟ انا الصراحه ما اعرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا اسرع. واسهل بكتير مني انا اتكلم واقول كلام ايجابي عن الشخص اللي قدامي او عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على انه نركز زي ما كانت ايمي بتقول على فكره الكلام الايجابي اكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في أغاني والحياة سهلة وبسيطة. دينا عايزة أسألك سؤال. قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت أسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعادة.
1: بصي أنا ده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. بحب الأغنية جدا وده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. إنه ناس كتير بتدور على السعادة بس طلعت السعادة مش أيوة هي دي. أين تسكنين؟ فهي قالت إن أنا أسكن في قلوب الراضيين. فلو أنت عايز تدور على السعادة دور على الرضا بس كده.
0: أنا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي إنه إمتى أقدر أقول إن أنا كده سعيدة ومش عايزة أي حاجة تاني؟
1: يعني ما أقدرش أقول إن أنا خلاص أنا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة أي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة إنه أنا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى، حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا، واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي
1: عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسيه. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيره، لكن مش الحاجات الكتيره دي هي اللي هتسببني السعاده. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجه الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس راديو فاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكر كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا لكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سما.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سما.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شان.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي.
1: ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
0: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
1: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
0: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل، لأنه ببساطة

0: الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
1: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبدا من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده، ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أنه الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول
1: مش
0: مرة
1: جديد
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني، فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياة تكون سهلة وبسيطة او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا مياله اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحته السلبيه ف طول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجه احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيره قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده انا كل حاجه في حياتي بتحصل وحشه. فباخد اتجاه انه السعاده مش من حقي والسعاده نعمه من ربنا بس النعمه دي صعبه عليا انا وانا مش من حقي ان انا اخدها. فبحس انه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجه اسمها سعاده في حياتنا حط لنا عشان نستمتع بكل حاجه في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لإيمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس إيمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او إيمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت إيمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بإيمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقي الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوة خلاص كده.
2: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
3: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
2: انا مش هعلي عليكي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمتي ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه إيه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. ايمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي
1: عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على ما تسأليش عيب بقى احنا نسبة

0: دينا لخصت كل اللي انا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا،
1: شكرا
0: بشكرك
1: يا
0: كمان
1: أمي.
0: انك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش جديد
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني، فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، يا ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في الـ في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة الحياة سهلة وبسيطة. دينا قوليلي كده إزاي بنخاف من المستقبل أو ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لأنه من وجهة نظري إن هي حاجة مجهولة، فالإنسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة إنه إيه ده حاجة مجهولة أو حاجة أنا مش عارفها أو حاجة مش ضامنها، فطول الوقت أنا خايفة من فكرة إنه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر إن أنا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة إنه أكون بطمن بحاجة أكبر من المستقبل بحيث إنه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن أنا لوحدي كبني آدم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايز اسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا, يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي. Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
2: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايزة أسألك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما أسامح ده هيخليني مبسوط أكتر؟
1: ممكن لأنه الجرح أو الحاجة اللي مضايقاني طول الوقت أنا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خنقاني وعمل لي زي خنقة كده وعمل لي زي حمل علي أو لود علي، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكرة الحاجة مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقة انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقة لان انا فاكرة الاساءة اللي تسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجة كويسة لإيمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس إيمي على فكرة وقفت جنبي في الموقف ده، او إيمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت إيمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بإيمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعادة.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش أصلا قدامنا فيه كلام إيجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل إن احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة لكن معرفش أقول عنك حاجة حلوة. يعني أنا شايفة إن دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب إيه مميزات دينا؟ أنا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا إن دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

الصبر والصبر علمنا ناس نتتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل.

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت ايه من الحتة دي؟
2: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياة، فاذا انا هبقى سعيدة طول الوقت.
1: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
2: صح،
1: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا إن أنا أكون عايزة دايما حاجة أكتر من اللي أنا فيها. الرضا هي إني ما أتذمرش على اللي مش عندي، ما كنش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل لهم كل اللي هم عايزينه، لكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس راديو فاهمين بعض. طيب عايز أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. بشكرك كمان أنك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي. ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف لا يكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامره واوقات من كل حاجه جديده،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لانه في حد بيحب المغامره ويحب يجرب وعنده استعداد انه يتحمل اي تحديات في المغامره رغم انه ممكن يكون بيشعر بالخوف،
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقول لك لا يا عم اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور او يتعلم حاجه جديده.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبدا أبدا ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي، يا سما ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش
0: تحصل
1: جديد خالص يعني.
0: في الحياة
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معك كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة الـ17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة.
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولولنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقه اللي بعدها. لكن اهم حاجه تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة لان ممكن تكون سهلة عليا، ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني، ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها. لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير، وفيها حاجات مؤلمة كتير، وفيها حاجات تحديات كتير، وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه، او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح؟
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي، لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعاده نعمه ببلاش. افتكري هل النعمه دي ممكن تبقى غاليه قوي في وقت من الاوقات او تبقى مش موجوده او ما نقدرهاش لانه هي نعمه فما نقدرهاش؟
1: السعاده ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غاليه علينا قوي. يعني بحس انه انا هتبسط ازاي ده انا كل حاجه في حياتي بتحصل وحشه. فباخد اتجاه انه السعاده مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعبة عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لأ، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايز اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص. وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان، انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمتي ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا، واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى وان اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغنية جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي مستنتش أسألها هي خافت تزنقها، فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضيو فاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي انا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكرا بشكرك كمان انك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، اقعد جنبه زي ما انا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي.
1: ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
0: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
1: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
0: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف، ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف لا يكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي،
1: وأوقات كمان

عشان كده بنقول إنه في حاجة اسمها الذوق الأدبي. إيه الذوق الأدبي؟ مثلا القدرة على تذوق الأعمال الأدبية والحكم عليها. قصة عمل أدبي أقدر أتذوقه وأقول آه ده حلو وحش، إيه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني القدرة على تذوق الأشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول آه أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

إزاي نكتسب ذوق راقي؟ أغلب الفنانين في العصور الوسطى اتربوا من وهم صغيرين في مراسم فنانين أقدم منهم أكبر، عاشوا معاهم، خدموهم، راقبوا طريقة رسمهم، تابعوا إبداعاتهم، شافوا إزاي بيعالجوا المواضيع المختلفة، وشربوا من الفن بتاعهم، وعينيهم اتملت بالألوان بتاعت اللوحات، بريحة الزيت، بالأزميل وهو بيشتغل في الـ الحاجات اللي بتتعمل، الحاجات اللي بتتجسم، فمالت أرواحهم بالفن واكتسبوا ذوق فني. الأمر ده مش بس ينطبق على الذوق الفني، لا أي أنواع ذوق. الشخص اللي يعيش مع أديب وبيكتب وبيألف مع الوقت يكتسب ذوق أدبي. الشخص يعيش مع ناس بيسلكوا بطريقة راقية وذوق كويس يكتسب ذوق سلوكي. فالناس اللي بعيش معاهم بيدوني بيكسبوني حاجة بستفيد بيها، سواء ذوق فني، ذوق أدبي، ذوق سلوكي، دي أنواع مختلفة، ذوق موسيقي، كلها تتم بإني أعيش مع ناس عندهم هذا الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إني أثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي، قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، يحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه. روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني إيه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة أن يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لأنه نابع من جواه، من القيم اللي جواه. عشان كده لو تصادف أن حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة أو الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع إنه مش مهتم بالمجتمع بتاعه أو قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل إنسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشاقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم احنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة انه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في أي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة إنه ده قمة الذوق إنه يهدوله كفن.

0: بيقولوا اللي بينام وهو بيحضن المخدة ممكن يكون بيشعر بفقدان شخص
1: أو عنده احتياج إنه هو يكون ليه صديق.
0: طبعا مش للآخر الكلام ده بيكون صح، لأن في ناس بتكون مجرد عادة،
1: لكن ما نقدرش ننكر إنه كلنا بنحتاج لحد قريب مننا، حد يكون سند، يكون دفع.
0: كلنا بنحتاج لشخص نتونس بيه ونلجأ ليه وقت الحيرة.
1: كلنا بنحتاج حد يفهمنا، يحبنا ويحتملنا ويهتم بينا.
0: بنحتاج نهدى مع حد نحس معاه بالأمان.

0: بيقولوا علماء النفس لو عايز تعرف شعور أي شخص ناحيتك وتعرف هو حاسس بإيه تجاهك، حاول إنك تضحكه.
1: لو ضحك بسهولة يبقى هو كده معجب بيك ومرتاح ليك وفي قبول كده تجاهك،
0: ولو ضحك بقى بالعافية يبقى بيحاول يعدي الموقف أو يجاملك لكن هو مش معجب بك قوي يعني.
1: لكن لو ما ضحكش أصلا اعرف إنه مش مستظرفك ومش حابب يكون فيه علاقة قوية معك.

أوقات بلاقي نفسي خايف من المحاولة، يمكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت، أو خايف من شكلي قدام نفسي، أو خايف من نتائج معينة ما أقدرش أستحملها، أهو خايف وخلاص. بس بما إن حلمي وهدفي ده هيدي معنى كبير جدا لحياتي، فهو أكيد يستاهل إني أكسر حاجز الخوف اللي بقاله سنين كتيرة موقف حياتي ومخليها ملهاش طعم، وياما منعني أعمل حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا. لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي، وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيه.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل الهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاتوا القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا وما نهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة ثانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي احنا بنحلم بيه. فلو احنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم ازاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

الخبرات السيئة. الخبرات السيئة من المعطلات الكبيرة جدا ليا عشان أوصل لهدفي. أوقات كتير بخاف إني أجرب حتى أحاول، لأن عندي إحباط من كل مرة حاولت فيها

0: يا مساء الفل، مساء الجمال على كل راضي صوتك وعلى كل اللي بيسمعونا. حلقة جديدة النهاردة، موضوع جديد، وهنتكلم عن حاجة كلنا بقينا موجودين جواها وبقينا كمان بنستخدمها وبنشتغل عليها كل يوم ودايما كده في تواصل بيننا وبين الناس، ممكن ناس قريبين وممكن ناس بعاد عننا وممكن ناس كمان يكونوا مش بنشوفهم كل يوم لكن على تواصل، ان احنا بنتكلم وبنشارك ودايما بنتابع بعض ودايما موجودين ومتاحين في اي لحظة. لو حد بعت لينا رسالة بنرد عليه، ممكن نرد عليه دلوقتي، ممكن نرد عليه قدام شوية، ممكن نرد عليه اخر اليوم، بس التواصل موجود وكمان موجودين على السوشيال ميديا بكل القطاعات بكل البرامج اللي موجودة كمان على السوشيال ميديا. كلنا بقينا متاحين وبقينا نقدر نشوف مين اتخرج ومين اشتغل، مين اتجوز، ومين بياكل ايه، ومين بيعمل ايه. دلوقتي بقينا كلنا في دايرة كبيرة جدا وهي دايرة التواصل. زي ما كنت بقول، احنا بقينا في لحظة ممكن تبقى عايز تعرف صاحبك او تعرف حاجة عن الموضوع، فتخش على السوشيال ميديا او تخش على الماسنجر، تخش على واتساب، فيسبوك، تقدر تعرف كل حاجة انت عايز توصل له. بقينا في دايرة كبيرة قوي، دايرة بنقدر نعرف بيها الأخبار، بقينا نعرف بيها المواضيع اللي بتحصل حوالينا، بقينا نعرف الحاجات اللي هي كانت زمان بتتكتب في الجرايد، يعني أخبار رياضة، أخبار حوادث، أخبار إذاعة، تلفزيون، كل ده بقى موجود في حاجة واحدة بس تقدر تستخدمها وانت في أي مكان، هو الموبايل والسوشيال ميديا والنت بتاعك، وبتقدر تخش تعرف كل حاجة. خلينا كده نتكلم أكتر ونشارك أكتر في الموضوع النهاردة، وعايزين نرحب دايما بيكون معانا ضيفت الحلقة ودايما بتكون معانا مشاركانا، ونقول ألو ألو ألو
1: يا مجدي، ازيك؟ عامل ايه؟
0: يا مساء الفل ومساء الجمال، أخبارك ايه؟
1: انا كويسة الحمد لله، ويعني متحمسة كده نقعد نتكلم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة.
0: انا عايز اقولك الموضوع حلو جدا يا ساندي، ويعني دايما كل الناس بتستخدمه ودايما كل الناس دايما بتلاقيها كده موجودة على السوشيال ميديا. يعني احكي لنا كده التغيرات اللي حصلت كده في السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ما بيننا وبين الناس، حتى القريبين حتى البعاد، وبقينا دايما كده متاحين 24 ساعة في 24 ساعة نقدر نعرف اخبار الناس. هل ده حاجة حلوة جميلة نستفاد منها، ولا حاجة تقيلة كده ان انت تكون متاح في اي وقت لأي حد؟
1: يعني عمال افكر كده ايه الفرق ما بين دلوقتي وزمان شوية، واكتر حاجة بجد بتيجي في بالي هي انه زمان انا عشان اعرف اخبار حد انا محتاجة اكون على تواصل معاه. يعني لو انا بتكلم مع مجدي وبسأل عليه وبقابله وبنتكلم هبقى عارفة اخبار مجدي، ولكن احنا من خلال السوشيال ميديا احنا عارفين حاجات كتيرة قوي عن حياة بعض من غير ما نتكلم، من غير ما نتواصل. فاحنا انا ممكن ابقى انا ومجدي بقالنا شهر مثلا ما تكلمناش، ولكن مجدي عارف ان انا الاسبوع ده سافرت مثلا، رحت الغردقة، والاسبوع اللي بعده انا كنت في بورسعيد، وبعدها انا كنت بعمل مش عارفة ايه، وخدت اشتغلت الشغلانة الفلانية. لانه انا كل حاجه بعملها بنزلها على السوشيال ميديا، كل مكان بروحه بصوره على السوشيال ميديا، فمجدي مش محتاج يبقى على علاقه قويه بيا عشان عشان يعرف اي حاجه عن حياتي. هو ممكن نكون فعلا احنا عارفين اسامي بعض وممكن نشوف بعض صدفه ما نسلمش على بعض،

0: بنكلم حد بنكلمه برضو من خلال التليفون الارضي. وبعد كده اتطورت الدنيا شوية، التليفون الارضي ده بقى تليفون لاسلكي بالزراير، فبرضو التواصل كان عن طريق التليفون يعني. وكان زمان خالص بقى الجيل اللي قبل كمان بيعمل تواصل بالبريد، يعني ان هو يكتب جواب، يبعت جواب كده بحاجة اسمها علم الوصول، وكانوا بيبعتوا جوابات لبعض، وكانت الدنيا يعني ما فيهاش التواصل اللي احنا بقينا فيه دلوقتي. كل عصر او كل جيل ليه مميزاته وليه عيوبه. يعني انا افتكر ان احنا كنا برضو كان في ماكينات كده او في تليفونات كانت يعني موجودة برضو.
1: يعني ماتي عايزة اقطعك كده بس في النص، يعني انا بحاول افتكر اللي انت بتتكلم عليه، بس يعني احنا معانا كمان صديقنا محمود ممكن نسأله نفس السؤال لو فاكر، او كمان عصر الحاجات اللي انت بتتكلم عنها.
0: ازيك محمود؟
2: مساء الفل، يا رب تكونوا بخير. الحمد لله تمام كويسين.
0: ايه الاخبار، عامل ايه؟
2: تمام الحمد لله بخير والله، كويسين تمام
0: الحمد لله. انت متابعنا من اول الحلقة؟
2: لا.
0: اوكي، طيب موضوعنا النهاردة محمود بنتكلم عن السوشيال ميديا، وبنتكلم عن التواصل اللي بقينا فيه موجودين متاحين 24 ساعة في ال 24 ساعة، وفي أي وقت نقدر نتكلم مع الناس، وفي أي وقت نقدر نتواصل مع الناس ونتكلم ونبعت رسائل والناس ترد علينا ونشوف بعض. لكن زمان ما كانش الموضوع كده، كان زمان الموضوع ممكن بالتليفون أو بجواب عن طريق البريد، يعني كان التواصل مختلف خالص. فاحكي لي كده عن المميزات كده والعيوب للسوشيال ميديا دلوقتي. هل هي بتخلينا على تواصل دايما وبتخلينا ان احنا دايما قريبين للناس، ولا بيحصل منها مشاكل؟
2: اخر حاجة بتتعامل في مواقع التواصل هو التواصل، لا تواصل في مواقع التواصل. مواقع التواصل مواقع للخلافات، مواقع للمشاكل، مواقع للبلوكات، مواقع لتبادل الشتائم، مواقع يعني آخر ما تفعله هي التعارف والتواصل. مع الأسف الشديد نتيجة خلل فينا إحنا، مش خلل في مواقع التواصل، اقتربت الوجوه والأصوات وابتعدت القلوب. الزمان اللي كان التواصل فيه بالحمام الزاجل والجوابات، ويمكن حتى الزيارات، يمكن حتى الناس لما كانت لسه حتى تركب الحيوانات، كان التواصل أقوى من كده وأصدق من كده وأعمق من كده. النهاردة سوري، الزوج وزوجته نايمين على السرير واحد ومحدش فيهم يعرف حاجة عن التاني، زعل ولا فرح، مرتاح ولا تعبان، كل واحد منعزل بتليفونه في جزيرة ما فيهاش غير هو وأفكاره واهتماماته وأشياءه. عمل بلوك لده، متضايق من ده، عمل إغضاب لده، عنده مشاكل مع ده. حالة غريبة جدا جدا جدا الوضع اللي احنا فيه، وقلت نتيجة خلل فينا مش في التقنية. التقنية ما لهاش ذنب.
0: تمام محمود، يعني برضو عايز ادردش معاك كده في حتة، هل كان التواصل زمان كان افضل بكتير ان احنا كنا دايما شايفين الناس قدامنا ونقدر نتكلم ونقدر نعبر ونقدر نشارك معاهم، لكن دلوقتي هم بعيد عننا يدوبك بس بنتواصل بالكلام ما بنقدرش يكون في مشاركة حقيقية. هل ده شايفه اختلاف او شايفه ان هو طول ما انا مش سامع صوت الناس كويس ومش سامع كده كلامهم مباشر غير اللي بيسمع او بيقرأ بس يدوبك كده الكلام بتاعهم، هل ده بيدي كده دعم او حافز او تشجيع ان احنا نبقى في تواصل مع بعض احسن؟
2: هو في انواع من التواصل لا غنى عنها ولا يغني عنها شيء. الرؤية المباشرة، رؤية تفاصيل الوش، رؤية ابتسامة الوش، رؤية الوش من فيس تو فيس لا غنى عنها بأي كاميرا أو بأي شيء. التلامس لا غنى عنه. التواصل الحقيقي لا غنى عنه. يعني دي أمور طبيعية، إنه دي أمور بس بتسهل من التعامل. يعني راجل مسافر عاوز يطمن على زوجته وولاده، هيفتح كاميرا ويتكلم معاها، لكن هل ده يغني أو يفضل طول عمره بينه وبين زوجته كاميرا ما ينزلش ويتعامل معاها بشكل مباشر؟ المسائل بتسهل التعامل مش أكتر، بتسهل حركة التعاملات مش أكتر، لكن التواصل الحقيقي يلزمه تواصل جسدي، تواصل يعني حقيقي، تواصل ملموس حقيقي.
0: طيب كنت عايز أسألك على حاجة، هل أنت حضرت الأيام بتاعت التليفون اللي كان بقرص والجوابات اللي كانت بتتبعت بالبريد، هل ده كان شايفه حاجة ليها كده قيمة كده للتواصل بيننا وبين الآخرين، ولا دلوقتي الموضوع أحسن بكتير في حتة إن احنا بقينا نتواصل معاهم في أي وقت ونكلمهم في أي وقت، بس الموضوع ما بقاش ليه قيمة قوي؟
2: هو شكل تقنيا أحسن، تكنولوجيا أسهل، عمليا أوفر، لأنه ما فيش مقارنة بين تليفون بقرص يعني على بال ما تتصل بخمس ست أرقام تكون لفيت الدنيا، أو جواب على بال ما يوصل ويتقري وي وي وي وي. لكن واقعيا وعمليا التواصل قل، وده من العجب العجاب. يعني ان يكون وسائل التواصل اصبحت ان انا ممكن اعرف كل تفاصيل الاخبار عن الناس بمكالمة، بمسج، بصورة، ومع ذلك محدش عارف حاجة عن حد. ده عندنا بعد نظر، يعني الحاجات اللي في اخر الدنيا عارفين تفاصيلها، عارفين دلوقتي امريكا فيها ايه، ومش عارفين بره باب اوضتنا في ايه. في مشكله كبيره عميقه جدا في التواصل القريب، لانه كل واحد بقى ماشي بالتليفون بتاعه، كل مدى إدراكه ما بداخل هذا الهاتف أو ما يبث من داخل هذا الهاتف. لو قريب عزموا بعض، أوكي قاعدين كل واحد معاه التليفون بتاعه، لغاية إمتى؟ لغاية ما يعني الأمر بقى أمر مرضي يستدعي. أنا شخصيا يعني لولا المعاملات المالية لطلبت من الدولة أنها تقطع الإنترنت لمدة شهر.
0: هو فعلا دلوقتي بقينا نقعد ساعات كتير جدا مع بعض في مكان واحد، كل واحد ماسك الموبايل، كل واحد ماسك العالم بتاعه السوشيال ميديا، وقاعد ومفتقدين قوي ان احنا نتكلم مع بعض ونشارك بعض وناخد اراء بعض، غير في حالات قليلة جدا جدا جدا لما بنلاقي نتكلم ونشارك ويبقى لينا تفاعل مع بعضينا. وفي نفس الوقت كمان السوشيال ميديا من الحاجات الحلوة اللي فيها ان هي قربت الناس البعيدة اللي ما كانش بينا معاهم تواصل خالص، بقينا نقدر نكلمهم، بقينا نقدر نشوفهم كمان على السوشيال ميديا. فطبعا ليها مميزات وليها عيوب وليها اضرار، لكن في الاول وفي الاخر نقول برضو ان دي سهلت على ناس كتير، صح كده؟
2: اكيد. ما احنا قلنا العيب مش فيها، هي قربت البعيد وبعدت القريب، لانه احنا استخدمناها غلط. مش ذنب السكينه انه حد قتل بها حد، هي مالها. ومش ذنب الانترنت ان احنا طب ما هل في امريكا، هل في الدول الغربيه الكلام ده بيحصل؟ الدول الغربيه اللي هم مخترعين الحاجات دي اصلا، اللي هي بنتهم وابنهم، لا مفيش كلام ده. الناس هناك عارفه امتى تستخدم النت وتستخدمه ليه وعشان ايه، والدنيا تمام. انما احنا اصبحنا مرضى نفسيين نتيجة استخدام النت، وهم عايزيننا كده، هم عايزيننا كده وعملونا كده، واحنا استجابنا لكده واصبحنا ريحناهم من فكرة المخابرات وفكرة التجسس وفكرة كل اسرارنا وكل بيوتنا وكل. النهاردة انت بتتكلم مع صاحبك على حاجة، تبص تلاقي فيسبوك جاب لك اعلان عنها. احنا كده ان تليفونك مفتوح، ان ما عادش ليك اسرار، ما عادش ليك خصوصية. انت ممكن تتكلم مع في مكالمة تليفونية عن حاجة، انت ممكن تحصل بينك وبين زوجتك حاجة وتبص تلاقي تقارير عنها في الفيسبوك، ده معناه ان احنا اوكي خلاص بقينا اوبن، خلاص ما لناش خصوصية.
0: حقيقة محمود، يعني عايز اقول لك ان دايما السوشيال ميديا كده ليها اضرار وليها برضو فايدة، وليها كمان برضو ساعات بتحطنا كده جوه سجن. يعني تلاقي حد ماسك الموبايل 24 ساعة، في ال 24 ساعة مش قادر يتواصل مع الناس، مش قادر يتكلم مع الناس، لكن في الاول وفي الاخر ان هو مسجون جوه زراير، جوه علامات، جوه ماسنجر، فيسبوك، واتساب، فكلها سجن لو انا مش واخد بالي ومش قادر اسيطر على نفسي من السوشيال ميديا.
2: اكيد احنا محتاجين ترشيد استخدام، محتاجين نستفيد وما نضرش، محتاجين نعرف ان لنا واجبات، واجبات دينيه، واجبات وطنيه، واجبات عمليه، واجبات اسريه نعملها، ونستفيد من الحاجات دي بمعرفة الأخبار، بنشر ديننا، بنشر ثقافتنا، بنشر بالالتقاء بالآخر، بنشر سمعة بلدنا، ويبقى احنا بنستفيد. لكن الانسياق وتبقى الحاجة بتستخدمنا مش احنا بنستخدمها، ده منتهى المرض النفسي ومنتهى الخطورة على الأمن القومي. وأنا شخصيا بأدعو إلى أنه الجهات المعنية تشوف لها حل، تشوف لها حل، لأن الجيل خرج عن السيطرة كده.
0: تمام يا محمود، يعني عايز أشكرك جدا على مداخلتك، وعايز أشكرك دايما أن أنت معانا وبتتابعنا دايما على راديو صوتك، وشكر خاص من مجدي لأستاذ محمود ان انت دايما بتدعمنا وبتشكرنا وبتكون معانا دايما على راديو صوتك، وانت من الشخصيات المهمة جدا على راديو صوتك.
2: انا بشكركم جدا جدا جدا، وعلى التواصل بإذن الله
0: يا رب دايما. شكرا يا محمود. ورجعنا لكم تاني احلى شباب على راديو صوتك، ومكملين بعد الفاصل اللي جاي على طول ده. هنخرج فاصل سريع ونرجع تاني نتكلم عن السوشيال ميديا والتغيرات اللي حصلت في حياتنا. تابعونا واستنونا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم تاني يا احلى شباب على راديو صوتك مع مجدي وساندي في حلقه جديده النهارده عن السوشيال ميديا. كنا بنتكلم في الوقت اللي فات ان هي ليها مميزات وعيوب واضرار كمان، ان احنا بقينا متاحين 24 ساعه في ال 24 ساعه، وبقينا كمان نقدر نتواصل مع الناس بسهوله جدا. دي حته من المميزات، ولكن بقينا ساعات بنكون جوه سجن، دايما مربوطين محبوسين جوه السوشيال ميديا. طيب ساندي، كنت عايز احكي معاكي كده شويه اكتر كمان عن الاستفاده من السوشيال ميديا، والاستفاده كمان من البرامج اللي بقينا متاحين نقدر نتعلم منها كشغل، نقدر نتعلم منها كدعايه. يعني بقينا ممكن نستخدم السوشيال ميديا دي في شغل، نعمل بيه بيزنس. فاحكي لنا كده ايه الحاجات اللي ممكن تخليني اتطور، او يخليني افكر ازاي اعمل شغل عن طريق السوشيال ميديا.
1: يعني اولا حاجتين، السوشيال ميديا قد تكون هي المكان اللي انا شغلي بيكون عليه، وقد تكون تول بتساعدني او اداة بتساعدني ان انا اكون مهارات لشغلي. فمثلا انا بدل ما السوشيال ميديا عندي كلها بتابع مواقع معينة، بتابع صفحات معينة بتتكلم عن حاجات معينة، انا ينفع بختار انا هتابع ايه. مش لازم الالجوريزم هو اللي يطلع لي اي حاجة، ولكن انا ممكن لو انا شغلي ليه علاقة بالتعامل مع الناس، في حاجات كتيرة قوي على السوشيال ميديا ليها علاقة بده، فينفع يبقى دي الحاجات اللي انا بتابعها. فيبقى الوقت اللي انا بقضيه على السوشيال ميديا هو بشكل او باخر بيقوي السكيلز بتاعتي، بيفتح عيني على حاجات جديدة ومجالات جديدة في الحتة بتاعتي، فابدأ اتعلم، يبدأ يشاور لي على حاجات. دي اول حاجة. تاني حاجة، ممكن السوشيال ميديا تبقى هي المكان بتاع الشغل. مع تطور السوشيال ميديا والتكنولوجيا وكده بقى في حاجات كتيرة قوي، انت عشان تفتح بيزنس انت مش مضطر يبقى في مكان بتبيع فيه، ولكن بقى في حاجة اسمها اي كوميرس، بقى في تجارة الكترونية بس. فانا ممكن يبقى عندي منتج، الطريقة اللي انا ببيع بيها المنتج ده هو انه انا عندي صفحات على السوشيال ميديا بوصل للناس من خلالها، والناس بتتواصل معايا من خلالها وبوصل لهم الحاجة. ففي حاجات هي خلاص انا ما سهلت عليا كتير قوي، قللت عدد الموارد اللي انا ممكن اكون محتاجها عشان ابدأ حاجة، فهي سهلت لنا كتير قوي، ودي حاجة مهمة اكون بس
0: فعلا يا ساندي. يعني من الحاجات المهمة جدا اللي انا ابقى لو انا حابب المجال ان عايز اشتغل عن طريق السوشيال ميديا، عايز اعمل بيزنس ليا، فممكن استفاد بالبرامج دي اقدر اشتغل بيها. انا عايز اقولك من ضمن الحاجات اللي بقت دايما دلوقتي بشوفها كمان على السوشيال ميديا، لو حد مهتم مثلا بالرياضة او بفكرة، او مهتم مثلا بالاي اي، ومهتم مثلا بالبرمجة، الكلام ده كله ابتدى يعمل محتوى على السوشيال ميديا سواء فيسبوك او انستجرام او البرامج اللي موجودة التاني، وابتدى يشتغل ان هو يطور من نفسه لدرجة ان هو خلاص ابتدى عنده معارف كتير يقدر يشتغل معاهم. يعني كنت النهاردة بالصدفة كمان كنت قابلت حد كده بيعمل محتوى على السوشيال ميديا عن أكاديمية بتاعت رياضة وتعليم كاراتيه، فدايما كان بيظهر لي كده على الريلز وكنت بتفرج عليه، فوقفت كده فبقول له معلش عايز اسألك سؤال، انت اللي بتقدم المحتوى على السوشيال ميديا الخاص بالتدريب الرياضة البوكس والكاراتيه؟ قال لي اه فعلا، وقعدنا نتكلم مع بعض ونشارك بعض بالخبرات اللي موجودة في حياتنا، ودي من ضمن الحاجات المميزات اللي بتقرب الناس لبعض. ممكن يكون في حد قريب ليك جدا بس انت مش شايف او مش واخد بالك هو بيعمل ايه او بيقدم محتوى ازاي. فعلشان كده انا بقول ان احنا من الحاجات الحلوة جدا ان السوشيال ميديا بتخلينا نشوف ونتابع ونتفرج وناخد افكار، وازاي نطلع بفكرة جديدة مع ممكن نستخدمها كشغل، ممكن نستخدمها ان احنا نبيع منتجات على السوشيال ميديا، نقرب المسافة. يعني خلينا نخرج من دايرة ان احنا عمالين نلف حوالين دايرة في السوشيال ميديا، اللي احنا بنتفرج على ناس بتسافر بتاكل بتعمل حاجة واحنا قاعدين متفرجين بس. لكن ممكن من الحاجات الحلوة اللي احنا نستفاد بيها ان احنا ازاي نطلع فكرة تطلع من السوشيال ميديا، تطلع من ان احنا ندرس حاجة جديدة، ممكن نتعلم حاجة جديدة. يعني انا دايما بشوف حد شاطر جدا على الفيسبوك بيعمل تعليم اكسل رهيب، يعني بشوف بياخد شوية معادلات ويجيب حاجات كده من جوه الإكسل كده مستخبية مش معروفة، فظيعة. والمحتوى بيقعد مثلا بتاع حوالي أقل من 30 ثانية، يعني ما مش مدة كبيرة، بس بيدي تركية بتخلي الواحد إن هو يتطور ويفكر إزاي المعادلات اللي موجودة على الإكسل. فدي من الحاجات اللي احنا عايزين نستفاد منها، يعني عايزين نستفاد لو حد بيعمل حاجة جديدة، حد بيعلم حاجة جديدة، حد دخل تجربة جديدة وعرفنا ان هو نجح فيها فبيقدر يقدمها. دي من الحاجات اللي احنا بنحب نفتح بيها سكك كتير. خلينا نخرج فاصل سريع ونرجع تاني نتكلم أكتر عن مميزات السوشيال ميديا وإزاي يبقى الـ البرامج والسوشيال ميديا دي تدينا تطوير ودعم إن احنا نفكر بطريقة أفضل بكتير. خلونا نخرج الفاصل ده ونرجع تاني.

0: ورجعنا لكم تاني أحلى شباب على راديو صوتك، ومكملين في موضوعنا موضوع السوشيال ميديا. ساندي، كنت عايز أسألك كده، إيه الحاجات اللي ممكن نستفاد منها من السوشيال ميديا؟ يعني لو أنا عايز أتعلم حاجة أو أتطور في حاجة، إيه الحاجات اللي ممكن أو إيه الخطوات اللي ممكن أعملها أبتدي أستفاد بوقتي وأستفاد إن أنا أتعلم حاجة جديدة؟
1: اولا ابدا اتعرض لمحتوى جديد، ابدا اشوف ايه المحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا، ومن خلاله انا بتعرض لتجارب ناس تانية، فاشوف ايه الحاجة اللي انا بحبها، ايه الحاجة اللي انا عايزة اتعلمها، واشوف ناس تانية موجودة على السوشيال ميديا اتعلمت الحاجات دي، وابدا اشوف طب هما الناس اتعلموا الحاجات دي ازاي. فمثلا لو انا بحاول اتعلم انجليش، هتلاقي في ناس على السوشيال ميديا هما اتعلموا انجليش، فبيقعدوا يشاركوا خبرتهم اتعلموا ده ازاي، فهما بيشاركوا هيبداوا يوروك حاجات تانية موجودة على السوشيال ميديا ساعدتهم، وهكذا. فلما اقعد ادور هلاقي ناس عدت بنفس اللي انا عديت بيه، فبالتالي هم يبداوا يوروني حاجات تساعدني اتعلم الحاجه اللي انا عايزه اتعلمها.
0: تمام. يعني لو انا محتاج اتعلم حاجة او لو انا محتاج افهم حاجة جديدة عن البرمجة او عن الـ AI، اقدر اشتغل على ده واقدر اتعلم واتفرج واشوف كمان واعرف حاجات كتيرة موجودة على المحتوى اللي انا بدور عليه. دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا محتاجين نفهمها، ومحتاجين ان احنا ندور جوانا كده عن الحاجات اللي احنا نفسنا نعملها. يعني لو انت من الناس اللي بتحب تعمل محتوى، تعمل حاجة ليها علاقة مثلا بالرياضة، فعندك خبرة، عندك تجربة بالموضوع ده، تقدر تعمل بيه محتوى وتقدر تعمل بيه كمان مشاركة للناس، ان الناس تعرف وتفهم طريقة الرياضة دي أو طريقة المحتوى ده تقدر تشتغل بيه إزاي. برضو من الحاجات الحلوة جدا اللي كنت لسه بتكلم عليها، إن في ناس بتتعلم حاجات ليها خاصة بالـ AI والبرمجة والإكسل، وبتعلم حاجات كمان ليها علاقة دلوقتي بالحاجات اللي هي ليها علاقة بالشغل العملي كمان، اللي احنا بقينا بننزل وندور عليه دلوقتي. في ناس بتسهل الكلام ده كله، بتدي لك معلومات، بتدي لك افكار ازاي تبتدي تشتغل عليها، وازاي تبتدي تجهز نفسك للسوق كمان علشان تقدر تلاقي شغل. من الحاجات الحلوة كمان ان احنا بقينا نكون قريبين للناس اللي بتسافر. يعني لو عندي ناس مثلا مهاجرة مسافرة بقالها سنين، ابتدينا دلوقتي يعني من اول ما ابتدت الموضوع ان احنا نقدر نتكلم ونقدر نشوف بعض ونقدر نكون بنتواصل مع بعض يوميا وبنتصل ببعض، فالموضوع ده بقى ممتع جدا عن زمان. زمان كان بالتليفون بالجواب، كنا بنحاول نتكلم كمان ايام ما كان في الكمبيوتر اول ما طلع، وابتدينا نتكلم على الحاجات اللي هي كانت موجودة ايام التسعينات. فطبعا الموضوع دلوقتي اختلف خالص، ان احنا بقينا بسهولة جدا نقدر نشوف بعض، نقدر نتكلم مع بعض، نقدر نبعت رسائل ونتصل في اي وقت، فالموضوع اختلف خالص عن زمان. برضو يا ساندي، كنت عايز اسمع منك كده مشاركة عن تجربة، حاجة اتعلمتيها من السوشيال ميديا او حاجة ابتديتي ان انتي تتطوري من خلالها لما ابتديتي تتابعي البرامج السوشيال ميديا.
1: يعني بحاول افكر كده، في وقت حسيت انه انا شوية يعني مهتمة شوية بالفلسفة، واضح ان الفلسفة دي حاجة انا بحبها شوية، فبدأت أدور على محتوى ليه علاقة بالحتة دي، وفعلا لما بدأت أسمع أكتر بدأت أعرف إيه ده، هو دي فعلا حتة أنا بحبها ولا لأ. بدأت يبقى الناس اللي أنا بتابعهم على السوشيال ميديا يبقوا ناس فعلا مهتمين بالحتة دي، فبالتالي الحاجات اللي يبقوا بينزلوها تبقى فعلا بتفيدني. أبدأ أسمع تجارب ناس تانية، أبدأ أسمع فيديوهات، أبدأ أسمع ناس بتحكي قصص عن الموضوع وهكذا. فمع الوقت لما بقى ده نوع الحاجات اللي أنا بتابعها بقت هي دي الحاجات اللي بتطلع لي، فبالتالي كل ما بسمع فيديوهات أكتر كل ما بتعلم أكتر.
0: حاجة حلوة جدا يعني يا ساندي قلتي عليها، ان انت كل ما بتتابعي وكل ما بتعرفي وبتشوفي اكتر فابتديتي كمان تطوري من نفسك. من الحاجات المهمة جدا ان انا دايما بقول ان احنا محتاجين نفهم ونعرف ونسأل كمان عن المحتوى وعن البرامج وعن الحاجات اللي دايما بتدينا كده حافز وتطوير وتشجيع كمان ان احنا نكون جاهزين في اي وقت بشغل جديد، ممكن بخبرة جديدة، ممكن بحاجة محتاجة افهمها. يعني من الحاجات الحلوة جدا ان انا اكون بتعلم وبشوف وبطور من نفسي وبجهز نفسي لبكرة، لان حتى كمان السوق دلوقتي العمل محتاج تكون مواكب العصر ومواكب كمان الزمن اللي احنا بقينا فيه. خلينا نخرج فاصل سريع ونرجع تاني ونتكلم عن فوائد السوشيال ميديا والنقاط الرئيسية اللي احنا محتاجين نركز عليها الفترة اللي جاية. فاصل سريع ونرجع بسرعة.

0: ورجعنا لكم تاني احلى الشباب على راديو صوتك، ولسه مكملين عن السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي اللي دايما بقينا متاحين عليه 24 ساعة. ساندي، في اخر وقتنا كده عايزين نقول ايه المميزات او ايه الاقتراحات او ايه الاستفادة اللي احنا نقدر نستفاد منها على السوشيال ميديا؟
1: يعني في رأيي السوشيال ميديا حاجة كويسة جدا منها هو ان احنا فعلا نستغلها صح، ونعرف نتواصل مع بعض صح، نعرف نبني صداقات وعلاقات مع ناس احنا مش عارفين نشوفهم. فده الاستغلال الصح للسوشيال ميديا، دي اول حاجة. تاني حاجة، السوشيال ميديا بتوفر عليا ريسورسز كتيرة وموارد كتيرة لو انا عايز ابدأ حاجة. فلو انا عايز ابدأ الشغل، لو انا عايز ابدأ اتعلم حاجة، هي بتختصر عليا موارد، بتختصر عليا ان انا ادور والاقي حاجات تساعدني، لانه في ناس اوريدي شاركت خبراتها، فاقدر استغل خبراتهم دي في ان انا اوفر عليا نص طريق. وطبعا السوشيال ميديا بتسهل عليا ان انا اتواصل مع ناس انا مش عارف اشوفهم في الحقيقة. فلو في شخص مثلا رائد في مجال ما، عارف انه السوق في الفترة اللي جاية هيحتاج حاجة معينة، لما انا اكون بتابع شخص زي ده، ده كأنه داني فرصة ان انا اتناقش مع الشخص ده او اتعلم منه حاجة من غير ما اشوفه في الحقيقة. فبقت توفر لنا معلومات، بقت توفر لنا امكانيات لحاجات كتيرة قوي. فحلو ان انا احط كل ده في الاعتبار، حلو ان انا استغل كل ده، حلو ان كل ده يبقى يعني مفتوح قدامي. يعني انا بشوف خبرات ناس تانية، فحلو ان انا استفيد من خبرات.
0: حاجة مهمة جدا يا ساندي، يعني من الحاجات الحلوة جدا اللي انا ابتدي اخد خطوات واخد افكار جديدة كده من السوشيال ميديا اقدر انفذها سواء في اليومي العادي او في شغلي او في دراستي، ابتدي اتعلم وافهم واتطور كمان من خلال السوشيال ميديا. من الحاجات الحلوة اللي احنا كنا بنتكلم عليها برضو ان احنا بيقرب المسافات بيننا وبين الناس اللي بتكون مسافرة او صحابنا اللي بيكونوا مش متاحين ومش موجودين قدامنا. دي من الحاجات الحلوة. لو انت برضو حد بقالك كتير ما تكلمتش معاه، ما قدرتش تتواصل معاه، بقالك فترة كتيرة ما تكلمتوش مع بعض، تقدر من خلال السوشيال ميديا تكلمه وتتواصل معاه وتبقى فرصة حلوة جدا. عايز يعني أشكر كل اللي بيتابعونا على راديو صوتك، وعايز أشكر كل حد بيحاول يتواصل معانا ودايما كده معانا على راديو صوتك، ودايما دايما سمعنا وبنكون نتواصل معاك وبنعرف نشارك معاك اللحظات الجميلة. وعايز افكركم ان في حدث حلو جدا لراديو صوتك ومكملين بيه لمدة شهر 10، ودايما كده مبسوطين معاكم ودايما كده بتكون قريبين ليكم ودايما بتشاركونا على راديو صوتك. عايز اشكر كمان الكنترول، وعايز اشكر كل حد موجود معي على راديو صوتك، وعايز اشكر ساندي، عايز اشكر محمود كمان اللي كان معانا النهاردة ضيف الحلقة. ودايما كده نكون سعداء ودايما كده في تواصل مع بعض، ونشوفكم المرة اللي جاية على راديو صوتك بمعاك المايك.

جملة كده حلوة قوي، يعني أنا بحبها جدا الحقيقة، بتقول ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش الآه. لو حصل وجربت ولقيت نفسك وقعت أو فشلت، ايه يعني هتفضل قاعد مكانك؟ هتيأس وخلاص على كده؟ عايز اقولك حاجة مهمة جدا، اوعى تصدق انكسار يمنع فيك الحياة، او بمعنى اصح ما تصدقش اي حاجة تكسرك او تخلي الحياة تقف عندها. قوم وكمل وحاول تاني عشان انتصارك قريب جدا. كمان الانتصار اللي انت بتحلم بيه ده عمره ما بيجي بالسهل ابدا، ولازم دايما تسبقه كلمة اه.

من الحاجات اللي المفروض أعملها كخطوة من خطوات رحلة الوصول لهدفي إني مثلا ممكن أضحي بمجهودي، وأنا عارفة إن دي حاجة صعبة حبتين، مش حاجة سهلة يعني، بس ممكن التضحية بمجهودي دي تبقى مثلا على هيئة إني أصحى بدري زيادة وأسيب سريري في الشتاء، سريري الجميل، وأنزل في التلج أو حتى في الشمس الحارقة في الصيف يعني، عشان ألحق الأوتوبيس أو الميكروباص، أو حتى عشان ألحق مون العربية، وكمان هضطر استحمل الزحمة، وكل ده عشان هدفي أو حلمي يستحق فعلا التعب والمجهود ده.

محتاج أعرف إمكانياتي عشان أقدر أوصل لهدفي أو الحلم بتاع حياتي، لأني لما هعرفها هعرف أشتغل عليها صح وبكده هتوصلني لهدفي. إزاي بقى أعرفها؟ ممكن مثلا من ضمن الطرق اللي بيها أعرف أني مثلا أخد رأي حد متخصص في مجال الحاجة اللي أنا حاسس أن عندي موهبة أو إمكانية فيها، واسمع لتقييمه كويس، وطبعا زي ما قلت لازم يكون متخصص عشان أثق في كلامه. كمان حاجة كويسة لو سمعت من كذا حد متخصص، وكمان ممكن أعمل انترفيو في المجال اللي حاسس أني موهوب فيه واسمع آراء أكتر من الناس. ممكن كمان أدور على النت وأقرأ أكتر عن إيه أساسيات أو مقومات بتاعة المجال ده، وأبدأ أقارنها باللي عندي والحاجات اللي أنا بعرف أعملها، وأكيد في الآخر هعرف إيه مكاني الصح، وده هيخليني أعرف أعمل خطط علشان أكون بوصل لهدفي ده. وطبعا هيبقى عندي ثقة كبيرة إني هوصل، لإني عارف إن إمكانياتي دي كافية إنها توصلني.

مرة كده لعبت لعبة اسمها فارس لفارس. اللعبة دي عبارة عن شخصين مربوطين بحبال في بعض لكن مديين ظهرهم لبعض، والاتنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين يعني مضادين لبعض. اتعلمت من اللعبة دي الإصرار، اني لو حتى شايفة نفسي هخسر وخصمي بيشد قوي وهيكسب، بقرر اني احاول لحد الاخر من غير ما استسلم، ولو فعلا خسرت على الاقل انا ما استسلمتش لحد النهاية. هي الفكرة انه انا احيانا يعني انا كمان لما قعدت العبها مرة تاني لعبتها مع حد كده، بس كان شوية يبدو انه جسمها ضعيف شوية، فلما لعبتها ومعاها كنت متخيلة انه انا هكسب، انا مش محتاجة اعمل مجهود. واحنا احيانا بيحصل لنا كده، بنبقى حاسين انه هنوصل لحلمنا من غير ما نعمل اي مجهود، وبالتالي على فكرة هي كسبتني رغم انه يبدو ان جسمها اضعف مني وانها ما كانتش هتقدر تنتصر عليا، لكن علشان انا تهونت هي فعلا كسبتني.

أعتقد سهل أوي إن أي حد يختار أي هدف كده ويمشي وراه. فمثلا ممكن حد يقول إيه، أنا بحب الغنى وعايز أبقى مغني، وهو أساسا ما بيعرفش أصلا يغني، ودي مش موهبته خالص، ويفضل يقول مش أنتوا بتقولوا تمسك بحلمك واجري وراه؟ ماشي أنا هتمسك بيه، بس هو ما خدش باله من حاجة مهمة جدا، إنك أصلا علشان توصل لحاجة لازم تبقى عارف إمكانياتك إيه وتعرف تنميها، لكن مش تبقى اصلا ما عندكش امكانيات في الغنى ومصمم عليه. للاسف كده مش هتوصل لحاجه، وهتبقى عامل زي الشوكه في الشوربه. متخيلين الموقف؟ يعني شوكه في الشوربه ما مش هتعرف تشرب بيها اي حاجه، وده علشان انت مش في مكانك الصح. لكن لو عرفت ايه هي امكانياتك، ساعتها بس هتقدر تستخدمها صح، وتقدر تتمسك بحلمك وانت متاكد انك هتوصل، وكمان هتثمر جدا، وهتبقى زي المعلقه في الشوربه، وده لأنك في المكان الصح.

ليه بنربط أحلامنا وأهدافنا بالسن؟ لو شفنا حد كبير شوية في السن ولسه بيحلم بحاجات نفسه يحققها وفعلا بدأ فيها بنحس إنه راحت عليه، مع إن في ناس كتير قوي ما وقفوش أحلامهم وأهدافهم لما كبروا ولحد آخر نفس فيهم قرروا إن هم يحققوا ذاتهم. وفي أمثلة كده لممثلين مشهورين جدا اشتهروا وبدأوا يظهروا على كبر، زي مثلا ممثل مشهور قوي الأيام ديت بيومي فؤاد، عمرنا ما سمعنا عنه في شبابه، بس ده ما وقفوش ولا حس مثلا في وقت انه خلاص راحت عليا، لكن فضل يجتهد لحد ما وصل لدرجة انه في مرة كان بيعمل مثلا في رمضان اللي فات 5 أو 6 مسلسلات، ده غير فيلمين او 3 أفلام كانوا نازلين في العيد، غير الاعلانات اللي كان بيعملها والبرامج كمان اللي كانوا بيستضيفوه فيها. عايز اقول من الكلام ده انه الموضوع مش مرتبط بسن معين، لكن مرتبط بالإصرار والعزيمة. أشجعكوا تقروا عن الممثل دوت وناس كتير أو زيه واستفيدوا من تجربتهم علشان تقدروا توصلوا للهدف بتاعكم.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله،
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيكي.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي أوي يعني. تمام؟ تمام؟ ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكله مع فرق السن او الثقافه او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياه ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزه تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: مش مبتز. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: خلاص رخيص.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
2: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للآخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ اه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالإحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمن.

0: أكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق فكسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاء. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل حاجة ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوق الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما اكونش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا أعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: نحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر ابدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لانه مفيش حاجه بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رايه ووجهه نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك اعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معاهم ان ردود افعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
1: رغم انه هو اساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يا عيني.
1: دايما يا عيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
2: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
1: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
2: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
1: مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان.
2: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
1: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني انتي عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامانكو للدكتور احمد طه. وعايزه ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور؟ عامله ايه؟
1: انا كويس. احنا المره اللي فاتت وقفنا عند

طب فيها ايه يعني؟ فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانش هي ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس، لكن ما تعمليش معايا راسك براسي مثلا، انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي إيمي،
0: يا
1: مشجعيني.
0: واو، دخلت دخلت دخلت
1: يا
0: دخلت.
1: مشجعيني يا إيمي.
0: شجعك إيه ده؟ يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي، ده عشان أنتي صاحبة البرنامج. بس
0: يا لولا مرسي بجد، أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه، ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا، فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا،
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده منبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنية بتقول، انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: تكرريش. لولا عايز اسألك سؤال كده بيخطر على بالي انا دايما، هل ال- ال- الخير مني انا والشر بيجي من الناس، ولا انا ال- ال- ال- انا اللي بختلق ال- الشر من الناس؟
1: لا، هو احنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن انا يعني بغذي انه واحدة، يعني انا لو
0: انا دايما بحس انه انا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فانا مش عارفة هو يقصد ايه، فدايما احس ان الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما امي نفسه هو برضو جزء من الشر، لاني انا كده بظن فيه السوء. ولاني انا بختلق افكار ممكن تكون مش موجودة اصلا، ان هو سبب الشر، او ان هو اللي هيسبب لي مشكلة، او ان هو اللي عنده الازمة. طب ما انا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فانا دايما بحاول بس أبرأ نفسي، دايما لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لان احنا واحنا ماشيين, انا بقول الحياه عامله زي الطريق, واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك تكعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح

0: لسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده، ليه ساعات بختار أعمل الغلط وبحاول أحلله لنفسي؟ يعني بحس أنه معلش يعني مرة هتعدي.
1: أولا بحلله لنفسي عشان شايف أني وراها مصلحة أو وراها حاجة هتفرق معايا،
0: زي كدبة البيضة كده،
1: زي كدبة البيضة، زي الرشوة، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي، زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقة اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايزه اسالك سؤال كده، او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن، ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا، ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر
0: جدا.
1: الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الأرض وإلى آخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فأنا بلاش أستعجل على نفسي وأقول كل شوية إيه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناويه تتغيري وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: اسألك سؤال كده شوية انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شوية. بحس انه انا وانا صغيرة كنت فاكرة ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شوية حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح. وكأنه النضج بيلعب فيا شوية حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيرة مش فاهمة ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغاية ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغاية سن مثلا سنتين ثلاثة عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده ليه؟ لان هو صغير. بس لما مر على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف ان مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لاني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتملة، فبالتالي انا عندي حاجات متلخبطة في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبرة والحياة هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الأغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني أنا ممكن أعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. أنا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي أنا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا أنا بقى شخص متردد. ومش هعرف أخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لأني أنا لا عارف أخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين أسيبه. برتبط ببنت أو البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف إن هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو إحنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى أنا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت.